0: نشوي برنامج من دفتر كله
1: وش
0: ملاقاتي جاي لعراق يا هو أنا مش كمان بس من
1: العالم
0: كله ده شكله كله تمنا ده مكمل أبدي بينشل
1: ضرور
0: ندري مي تاريخ بتواجه عندنا في دواعي تكيا لا تنسيرو ما وعليكم السلام دير جوتما نادي اخرى كي مرسرا كركنا دير جوتما بهذا بهذا منن منن
2: حسن حسين فجهو جاني دبا رمور نفيد سيني
0: ورسرا ورسرا اور دين كي برغام شي رمور 0927

انا ميا فاطمه وزيرتانيتا بومون فشانيتا يوم نخانتا سبيشال سالوم فاطمه نتانتا وحليمه سلطانتا سب سيشكو سلام وعليكم السلام ديرج تمنى بچي ميدي باي طارق باي دار رامو كي ماري ارمان ديرج تمنى ماري ارمان يو جهان ونا پر گام شد مسکل بهدا مننا بچي ميدي زان نادیا تا سلام نک دو میر تا سلامینا نکو اچھا نادیا ربی اچ کی مشاولی سایدو ديرج تمنى باز دس ديكنا دلش کي شان دلش کي جا